اكس كا اف ام كوا اول نو ام تنو كوتشو او نو بروخرام كوتشو وجي سي كا كي رادو كي كوا تو كا كاي سي بانغا بوكو كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نيخا اف ام مال متو تو كوي او نو ولا نجي تشانغ كوتشو وجي سي كا كي رادو كي كوا تو كا كاي سي بانغا بوكو كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نيخا اف ام مال متو تو كوي او نو ولا نو ya kwanga de kanu se gu se de ke safety ke chukuna ko chingo to le pangu gu se wo chi kem tan chong ma wala ngi chang gu se gu se ka ke ra do ke ka ba tua kai se pangu gu se de ke wala ngo m tan chong ma kwang ha da a kwe ale pa pa kham ma m tu tu ko ngo ba wala ngi chang gu sa an chi ma ka ya da ka ba tua kai se pangu gu se de ke ka ba wala ngo m tan chong ma da sa de ka wa ka ne bu lu se se a gu se de ke chukuna ke safety ko chige pangwa ba gose ngana ko am gun ngai ge tibe ge at ngun o phring pangwa ba aw ta ka pangwa ba tu tu sing ge chuna he tu tu ge wo chige mta chung ngo la ngo sa ko ji se ka ba tu ka ise ko si de kwang khang ko su ba ge wala ma cha mo ka ngo ba wala ngo ko na ge ka wa dang ge mong ngo ma so den bi dong ngo ba o lang

ولنقوم تنو كتشو او نو برنامج وسوزي سي كاكي رادو كي كبياتو كاكاي سي بانغ بوكي كايكو رادو كي نمرو يا ونيتن سيفا بن نيخا اف ام ونم توتو او نو ولنقوم وسوزي سي كاكي رادو كي كبياتو كاكاي سي بانغ بوكي سي دي ورانغ جي تان تنو كوي ما كامو كوي اكو اليكوا برنامج نو ام توتو كوي او نو ولنقوم ngwe sa de ma si de kwang mini te kan ngwe ngwe ko mo ta ngwe le ngwe e te de ku a si ta wa ngwe sa ko ji se ka ke program ngwe ko na ke ka ya tu a kai si a kwe kai kwa ra du ke numuru a woni ten se wa pen ne kha fm ngwe tu tu kwe a ngwe wala ngwe sa ko ji se ke mo ngwe ma so ta a ta ngwe le ngwe ngwe ji ta wa